0: Dog Stars in theaters and IMAX August 28th. Rated R.
1: Aladu amamna, walbaru min waraana.
2: Naya shajia tare bazar bilabrina. Ramadaru kan albaab. Aladu natakabu ila alama. وليس هناك مكان للهروب. وعلينا ان نبقى بسيرتنا نحو الحرية.
3: مفتاح هو الشيء نحط المفتاح ازرار الوقت عيار الوقت
4: It is done.
1: سأكون دقيقة وسوف تلتهي.
4: In 90 minutes, a pillar of holy fire will light up the skies. To show to the world that we speak the truth.